0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Ya, sudah kita ikuti Kumandang Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Ya, mudah-mudahan amal ibadah kita selalu diterima oleh Yang Maha Kuasa, dan kita akan melangkah ke sesi acara selanjutnya. Ya, di Sanjana Kreatif, ya, spesial buat kita semua di sore hari ini.